0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RSC Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، خصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RSC Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسا تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-22.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء، الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: Och där får vi dämpa bågskytten lite, framförd utav Rolf Backe, för att berätta att du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio direktsändning. Och vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, utom när Malmö kommunfullmäktige behöver frekvensen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset, önskar en fortsatt fin och skön dag. Och tänk nu på att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Vi måste slänga ut sossarna från makten, eftersom de gör vad de kan för att islamisera Malmö. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och tänk på att torsdag förmiddagen strax efter programmets början.
1: كما تتضمن المقترحات رفع شرط الإعالة المالية حيث سيطلب ممن يرغب باستخدام زوجته وطفلين إثبات دخل شهري يقارب 24 ألف كورون بعد خصم الضرائب. إلى جانب ذلك تمنع القوانين الجديدة الأشخاص الصادرة بحقهم قرارات ترحيل من تقديم طلبات لم الشملة. على جانب آخر قدمت اللجنة الحكومية لتحفيز الاستثمار مقترحا لوزيرة الطاقة والأعمال إيبا بوش يتضمن حوافز مالية لتشجيع انتقال الأفراد إلى البلديات التي تشهد تأسيسا لشركات صناعية وتجارية كبرى. ويشمل المقترح تقديم إعفاءات جزئية من الديون الدراسية للمنتقلين إلى جانب دعم حكومي لتغطية فوائد القروض العقارية لمن يختارون السكن في منازل مستقلة في تلك المناطق. وحدد المقترح قيمة دعم الفوائد بنسبة 5% من إجمالي تكلفة الفائدة وبحد أقصى يبلغ 500 كورون شهرية لمدة 5 سنوات. في خبر شكل صدمة داخل البرلمان أعلن حزب ديمقراطي السويد استقالة أحد نوابه البارزين من كافة مهامه السياسية والحزبية إثر خضوعه لتحقيق جنائي بشبهة التورط في جرائم تتعلق بالمواد الإباحية للأطفال. وأكدت النيابة العامة أن الشرطة داهمت منزل النائب وصادرت أجهزة إلكترونية لفحصها مشيرة إلى أن المشتبه به خضع للاستجواب ثم أطلق سراحه مع استمرار التحقيقات التي بدأت بناء على بلاغ من منظمة أمريكية مختصة. من جانبه اكتفى الحزب بالتأكيد على أن النائب عزى قرار استقالته لدوافع شخصية رافضا التعليق رسميا على وجود صلة بين هذه الخطوة والتحقيقات الجارية. نهاية الموجز تفرض السويد مطلع يوليو المقبل رسوما جمركية على المشتريات الإلكترونية الرخيصة الواردة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. وبموجب القرار تلغى الإعفاءات السابقة عن الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو ليفرض رسم ثابت بقيمة نحو 30 كورون على كل صنف من البضائع داخل الطرد الواحد. وتهدف مصلحة الجمارك من هذا الإجراء إلى الحد من تدفق المنتجات التجارية غير الآمنة، منبهة إلى أن هذه الخطوة سترفع التكلفة النهائية على المستهلكين وقد تؤدي إلى إبطاء عملية التوصيل. هذا كان مجازنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
2: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية. بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بيكري خانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجود الصح بالسعر الصح.
3: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
4: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: Let's get this started.
6: Okay. راديو يلا.
7: راديو يلا معك على طول.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك

عيناي شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت الحكومة والأحزاب الداعمة لها عن مقترحات قانونية جديدة لتجديد قواعد هجرة لب الشمل لتصل إلى الحد الأدنى المسموح به وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي. وتشمل التعديلات فرض فترة انتظار تمتد لعامين قبل السماح بتقديم طلبات استخدام العائلات مع استثناء العمال المهاجرين وبعض فئات اللاجئين من هذا الشرط. كما تتضمن المقترحات رفع شرط الإعالة المالية، حيث سيطلب ممن يرغب باستخدام زوجته وطفلين إثبات دخل شهري يقارب 24 ألف كورون بعد خصم الضرائب. إلى جانب ذلك، تمنع القوانين الجديدة الأشخاص الصادرة بحقهم قرارات ترحيل من تقديم طلبات لم الشمل. على جانب آخر، قدمت اللجنة الحكومية لتحفيز الاستثمار مقترحا لوزيرة الطاقة والأعمال إيبا بوش يتضمن حوافز مالية لتشجيع انتقال الأفراد إلى البلديات التي تشهد تأسيسا لشركات صناعية وتجارية كبرى. ويشمل المقترح تقديم إعفاءات جزئية من الديون الدراسية للمنتقلين إلى جانب دعم حكومي لتغطية فوائد القروض العقارية لمن يختارون السكن في منازل مستقلة في تلك المناطق. وحدد المقترح قيمة دعم الفوائد بنسبة 5% من إجمالي تكلفة الفائدة وبحد أقصى يبلغ 500 كورون شهريا لمدة 5 سنوات. في خبر شكل صدمة داخل البرلمان، أعلن حزب ديمقراطي السويد استقالة أحد نوابه البارزين من كافة مهامه السياسية والحزبية إثر خضوعه لتحقيق جنائي بشبهة التورط في جرائم تتعلق بالمواد الإباحية للأطفال. وأكدت النيابة العامة أن الشرطة داهمت منزل النائب وصادرت أجهزة إلكترونية لفحصها، مشيرة إلى أن المشتبه به خضع للاستجواب ثم أطلق سراحه مع استمرار التحقيقات التي بدأت بناء على بلاغ من منظمة أمريكية مختصة. من جانبه، اكتفى الحزب بالتأكيد على أن النائب عزى قرار استقالته لدوافع شخصية، رافضا التعليق رسميا على وجود صلة بين هذه الخطوة والتحقيقات الجارية. نهاية الموجز. تفرض السويد مطلع يوليو المقبل رسوما جمركية على المشتريات الإلكترونية الرخيصة الواردة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. وبموجب القرار تلغى الإعفاءات السابقة عن الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، ليفرض رسم ثابت بقيمة نحو 30 كورون على كل صنف من البضائع داخل الطرد الواحد. وتهدف مصلحة الجمارك من هذا الإجراء إلى الحد من تدفق المنتجات التجارية غير الآمنة، منبهة إلى أن هذه الخطوة سترفع التكلفة النهائية على المستهلكين وقد تؤدي إلى إبطاء عملية التوصيل. هذا كان مجازنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi. Din trygghet på vägen.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS Fleet Ostad. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه اس بي اس فليت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء الراديو. يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخان ستاد، موز فاجنتية. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: معكم بساعه من احلى الاغاني على هوانا. رح نروح لموجز قصير لاخر الاخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الاغاني.
1: موجز الاخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تسلمت الحكومة مقترحا رسميا يسعى لفرض حد عمري يمنع الأطفال دون سن 15 من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وينص المقترح الذي تلقاه وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد على حظر وصول من هم دون هذا السن إلى خاصية تسجيل الدخول في المنصات الرقمية التي تتيح للمستخدمين التواصل والتفاعل ومشاركة المحتوى. وتأتي هذه التوصية ضمن تقرير مبدئي أعدته لجنة تحقيق حكومية كلفت الخريف الماضي بدراسة سبل تقنين حضور الصغار في الفضاء الرقمي. أما في قضايا الهجرة فقد أعلنت الحكومة عن مقترحات قانونية لتجديد قواعد هجرة لم الشمل لتصل إلى الحد الأدنى المسموح به وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي. وتشمل التعديلات فرض فترة انتظار تمتد لعامين قبل السماح بتقديم طلبات استقدام العائلات مع استثناء العمال المهاجرين وبعض فئات اللاجئين من هذا الشرط. كما تتضمن المقترحات رفع شرط الإعالة المادية، حيث سيطلب ممن يرغب باستخدام زوجته وطفلين على سبيل المثال إثبات دخل شهري يقارب 24 ألف كورون بعد خصم الضرائب. إلى جانب ذلك تمنع القوانين الجديدة الأشخاص الصادرة بحقهم قرارات ترحيل من تقديم طلبات لم الشمل. في شأن آخر ولتشجيع الهجرة نحو الشمال، قدمت اللجنة الحكومية لتحفيز الاستثمار قدمت مقترحا لوزيرة الطاقة والأعمال إيفا بوش يتضمن حوافز مالية لتشجيع انتقال الأفراد إلى البلديات التي تشهد تأسيسا لشركات صناعية وتجارية كبرى. ويشمل المقترح تقديم إعفاءات جزئية من الديون الدراسية للمنتقلين إلى جانب دعم حكومي لتغطية فوائد القروض العقارية لمن يختارون السكن في تلك المناطق. وحدد المقترح قيمة دعم الفوائد بنسبة 5% من إجمالي تكلفة الفائدة وبحد أقصى يبلغ 500 كورون شهريا لمدة 5 سنوات. أما نهاية الموجز، أعلن حزب ديمقراطي السويد استقالة أحد نوابه البارزين في البرلمان من كافة مهامه السياسية والحزبية إثر خضوعه لتحقيق جنائي بشبهة التورط في جرائم تتعلق بالمواد الإباحية للأطفال. وأكدت النيابة العامة أن الشرطة داهمت منزل النائب وصادرت أجهزة إلكترونية لفحصها، مشيرة إلى أن المشتبه به خضع للاستجواب ثم أطلق سراحه مع استمرار التحقيقات التي بدأت بناء على بلاغ من منظمة أمريكية مختصة. من جانبه اكتفى الحزب بالتأكيد على أن النائب عزى قرار استقالته لدوافع شخصية، رافضا التعليق رسميا على وجود صلة بين هذه الخطوة والتحقيقات الجارية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi. Din trygghet på vägen.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا 3, 2, 1. Music.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.